0: إذا وجهك كان مكشوف فيه مثلاً إذا كشفت وجهك شو بده يصير مع عائلتك مثلاً في غزة؟
1: أنت ما في عنا غير هو قتل أنا إنسان ما له جيل في غزة أصلاً كله قتل يعني أنت القتل متشربين شرب أي إشي بدك تعمله قتل إذا أنكرت أنا قتل إذا أحكيت أنا قتل متعلمين بسرعة يعني هم ماخذين كل أنواع التطرف حاطينها هي كثقافة وكمبدأ حياة وكأنه يعني بشرية عايشة.
2: קשה שלא לשמוע את השנאה בקולו של מחמוד שמצא מקלט באירופה, הכי רחוק משלטון הטרור החמאסי.
1: انت قاعد بتنشر الكراهية بتنشر بتنشر في الايديولوجيا تبعتك اللي هي ايديولوجيا القتل والارهاب واليهود وخيبر ومش عارف ايش قصة من 1400 سنة يا اخي ايش دخلنا فيها اليوم؟ جيب لي انت قصة من 1400 سنة تطبقها علي انا اليوم طب ما الدنيا بتتغير
2: אבל יש דברים שלא משתנים בעזה. למשל, ניצול האזרחים והפיכתם למגינים אנושיים. את הסיפור הזה סיפר לי אחמד במקרה, כמעט כדבר שבשגרה, שמתרחש שם.
3: كانوا يعني الجيران اللي ساكنين على الشارع متخبيين عندنا في البيوت النساء والاطفال وهذا فانا طلعت على الباب فلقيت يعني شاب من المقاومه بنصب الصاروخ انت فاهم لهذا بيرميه من بين البيوت فطلع بقول له
4: كم مدنيين كانوا عندكم؟
3: في البيت 95 شخص فاللي هو بقول له يا زلمه حد الله في 95 بني ادم جوا بقول له تعطلنيش قلت له بلا تعطلنيش امسك شيله وامشي فشاله ومشى والله بالليل مسكوني والله كسرونا ضرب عشان يعني تخيل انا يعني شو اقول له يعني خمسه يعني بقول لي انت بتعطل اعمال المقاومه قلت له انا بعطله يعني 95 بني ادم يموتوا قال احنا شغلنا وادرى فيه
5: قول له اطلع برا
2: المشاهد الاسرائيلي اللي بيشوفك الان بيشك بيقول لك بس انتوا عملتوا 17 وانتوا فرحتوا في 17 واليوم بعد ما انمسحت غزه بتقولوا بدنا نعيش مع بعض
3: شو بدي اقول لك شغله اقسم بالله انا اول ما اجوا الشباب يفرجوني الفيديوهات على 7 اكتوبر والله انا حطيت ايدي على قلبي وقعدت على الارض
2: نفس اليوم
3: في نفس اللحظة وهو بفرجيني في الفيديو عملت وقعدت
2: شو فكرت؟
3: قلت خلص رد فعلهم الحين حيكون جبار لأنهم جد يعني رد الفعل الحين حيكون جبار قلت مسحة غزة ليش عملتوا هيك؟ ليش عملتوا هيك؟
1: فكرة 17 انت لما تسأل واحد يقول شو رايك 17 من غزة مثلا يقول لك والله جبنا الضمان وكذا هو شو جبنا الضمان يعني هو لو ما جبنا الضمان يعني كان كويس؟ انت قبل ما تقول جبنا الضمان تقول عمل غير انساني
2: 17
1: بالضبط تقول عمل غير انساني انه ثلاث ساعات هم يقتلوا هذا الكم يعني يسجنوا هذا الكم ياخذوا نساء ياخذوا اطفال العمل غير انساني بعدين بتقول جبنا الضمان

0: لي هاي الشارع كله غزاوي ها؟
1: كله في فلسطيني، هاد فلسطيني، هون فلسطيني، مين فلسطيني، مين فلسطيني،
0: كل جيرانك فلسطينيين هاد.
1: قلت لك انت فلسطيني.
0: مرحبا يا سيدي، شو اخبارك؟ كيفك حبيبنا؟
1: حياك الله، الله يسلمك.
0: شو كائن في غزة؟
1: صحيح
0: بالضبط،
1: الحمد لله موجود النمورة، البورم، الغزاوية، الأصابع الغزاوية، كل شيء موجود، كل شيء متاح الحمد لله رب العالمين.
0: كم غزاوة موجودين هنا في أنتويربين؟
1: نسبة كبيرة،
0: كبيرة،
1: نسبة كبيرة جدا هنا موجودين الغزاوة في أوروبا.
0: أنا بمشي هنا في الشارقة، يعني بمشي في خان يونس.
1: صحيح صحيح، نسبة كبيرة ومشاريع كبيرة هنا فتحوا الغزاوة.
0: بعزة الكتنة شبلف أنتويربين أنت مكبلة نخوخ رصوعة ترتي مشمع. ממסעדות ומתוקים דרך חנויות וסופרים, מרבית בעלי העסקים מגיעים מחאן יונס. ושמות החנויות מרמזים על אופי המאגרים שכאן, מחיפה מרקט, דרך רפיח מרקט, ועד כמובן, אל-קודס.
2: تعرف ما هي موجودة وهي إيش حامية الناس. أنت تبع أبو شباب صحتين،
3: صح
2: هي أول حاجة تبعون أبو شباب هذول